أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طعامن أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لما يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وعيد تجهر بقول فعين ويعلم سر وخفى الله لا إله إلا ولا أسماء ولا أسنى وهل أتاك أديس موزى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.